0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
1: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع موضوع جميل وفريد من نوعه، يرتبط بسلوك وخلق قل أن نجد مثيله في هذا الزمن. إنه خلق الحلم والأنات، أو التأني بمعنى أوضح، وهو خلق جميل قل أن يوجد مثيله في زمننا هذا الذي وسم بالعجلة، العجلة التي تورث القلب الحسرة. أما التأني الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فكم من نفس تغيرت من السكون والسعادة إلى الحزن والألم بسبب التعجل الذي أورثه حزنا لا ينسى. ومما يروى في ذلك أن رجلا كان يقوم بتلميع سيارته الجديدة، فوجئ بابنه ذو الست سنوات يلتقط حجرا ويقوم بعمل خدوش على جانب السيارة. وفي قمة غضبه إذا بالأب يأخذ بيد ابنه ويضربه عليها عدة مرات دون أن يشعر أنه كان يستخدم مفتاحا إنجليزيا في يده، وهو مفتاح يستخدم للسباكة أو فك مواسير السيارة. ويبدو أن الأب كان في فورة غضب شديدة على سيارته الجديدة التي كلفته آلاف الدولارات، لهذا كانت الضربات قاسية وقوية، مما أدى إلى بتر أصابع الابن في المستشفى. كان الأب في غاية الألم. كان الابن يسأل أباه دائما: متى سوف تنمو أصابعي ثانية يا أبي؟ هذا السؤال كان كافيا لتمزيق قلب الأب كل يوم فيحترق حسرة وندما. ترك الأب المستشفى عائدا للبيت وتوجه إلى السيارة وبدأ يركلها عدة مرات، وعند جلوسه على الأرض نظر إلى الخدوش التي أحدثها الابن، فوجده قد كتب: أنا أحبك يا أبي، أنا أحبك يا أبي. كم من الحسرة ستكون في قلب الأب، لن ينسى هذا الموقف الذي ولد له حزنا في قلبه بسبب العجلة وعدم التأني والتريث، حيث لم يكن منه تأن لينظر ما يفعل هذا الولد. فالتأني من الله والعجلة من الشيطان. وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التروي في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. التأني دوما ما يأتي إلا بالخير، والعجلة لا تورث إلا الحسرة في النفس وتقلب سكونها إلى قلق واضطراب. فالطالب المقبل على الاختبار عندما يدخل قاعة الامتحان ويعطى ورقة الامتحان عليه أن يتأنى وينظر فيها بتأمل واع، عليه أن يفهم الأسئلة ثم يشرع بالإجابة، عليه أن لا يعجل، ذلك لأن واضعي الأسئلة يقدرون الوقت الذي تحتاج إليه الإجابة. على الطالب أن يتأنى ويستوفي حقه كاملا لا يستعجل، عليه أن يعيد النظر في الإجابة، فالتأني يضمن له السداد في الرأي والنجاح في الامتحان. الأنات مطلوبة من الفتى الذي يريد الزواج، ومطلوبة من أهل الفتاة المخطوبة، ومنها أيضا لا يجوز أن يتسرع أي منهما في إبرام الأمر، بل على كل من الطرفين السؤال والبحث والاستشارة والاستخارة والتثبت من صلاحية هذا الاختبار. فإذا تأنى كل منهما ودرس الوضع بتعمق وبنى على ذلك القرار بالسلب أو الإيجاب، كان ذلك إن شاء الله محققا للسعادة والنجاح في بناء الأسرة الفاضلة. التأني مطلوب حتى بين الزوجين في حياتهم الأسرية، ذلك لأن الخلاف أمر متوقع، فإذا حدث فليعالج بالأنات والصبر والحوار ومراجعة كل من الزوجين نفسه ومراجعة موقفه، وليسترضي كل صاحبه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا نخف من الخلاف، فهو أمر طبيعي بحكم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وموجود بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الشريك وشريكه، بين الإمام وتلامذته، بين الصديق وصديقه، بل بين الزوج وزوجه. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولقد وصف الله تعالى نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، قال تعالى: وكان الله عليما حليما. قال الإمام أبو حامد الغزالي: الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ ولا يحمله على المشاركة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار. وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير هرم سقط حاجباه على عينيه وهو مدعم على عصا، أي متكئ على عصا، حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك حاجة إلا أتاها، لو قصمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، أي أهلكتهم، أله من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وغدراتك وفجراتك. فقال: الله أكبر، الله أكبر، ثم ادعم على عصاه فلم يردد الله أكبر حتى توارى عن الأنظار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس وقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. فكم من اندفاع أورث حزنا وأتلف نفس صاحبها، وكم من قول أو فعل متهور طائش أهلك صاحبه وحرمه النجاة. لذلك على كل إنسان أن يعطي فرصة لنفسه أن يهدأ قبل اتخاذ أي قرار، قبل أن يندم مدى الحياة. فالحلم والتأني يرفع المرء ولو كان وضيعا، ويؤلف القلوب ولو كانت متنافرة، ويزيل العداوة والحسد ولو كان مستحكما. وكفى بالحلم فضلا أن عواقبه محمودة، والندامة منه مفقودة. والحليم لا ينتصف من جاهل أبدا. كان الأحنف بن قيس يقول: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه. وأنشد بعد ذلك قائلا: رضيت ببعض الذل خوف جميعه، كذلك بعض الشر أهون من بعض. إن الحلم يحفظ على نفس الرجل عزتها وكرامتها وحشمتها، يرفعها عن مجارات السفلة والسوقة، ويكثر من أهل الخير من حوله. قال معاوية رضي الله عنه لعرابة بن أوس: بما ست قومك يا عرابة؟ قال: يا أمير المؤمنين، كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم. فعادة البشر أنهم يكرهون جفاة الطبع ولا يجتمعون حول من يأخذه الغضب لأدنى حفوة إلا أن يساقوا إليه سوقا أو يحتاجون إليه ضرورة. والتأني من أهم محطاته الأسرة التي يبنى عليه المجتمع، فكم من زوجين فارق كل منهما الآخر بلحظة اندفاع ندم كل منهما على كلمته، فقد يستبد الغضب بواحد من الزوجين فيعمد إلى هدم الحياة الزوجية لمجرد حدوث الخلاف أو لأي سبب آخر. والقوي ومن يملك نفسه عند الغضب. وقد يعمد الرجل المتسرع وهو في ثورة الغضب إلى إيقاع الطلاق دون تبصر لعواقب الأمر، فيندم ويسارع إلى العلماء والفقهاء يطلب إليهم أن يجدوا له حلا، ويدرك بعد فوات الأوان أنه بهذا التسرع خرب بيته، دمر حياته، كان في غنى عن ذلك لو أنه تأنى وصبر. والشرع المطهر حدد كيفية الطلاق ووقته، وجعل إيقاعه في وقت معين محرم، وهذا يقتضي التريث والتفكير في عواقب الطلاق وفي آثاره عليه وعلى أولاده خلال المدة التي يحضر فيها الطلاق. ومن مشاهد التأني التي أورثت في نفوس الآخرين جمالا وغيرت قبحها إلى حسن ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك وتبسم له ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلط، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، أي أفضل. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس وأحسنهم خلقا، أرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا.
0: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها، فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: يا علي حميد أنا طورت 26 سبتمبر بجريد
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا
1: في مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة وبناء
2: إذاعة مأرب مجددا على الترددات 87.5
1: بمبادئ
2: 88.5
1: أحيات الإذاعة المحلية الرسمية والخاصة في محافظة مأرب خلال العيد الوطني العربي مفتوح وبرامج افتتاحية متنوعة عكس
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. صباح الخير، صباح يبدأ معكم من جديد، ومع كل صباح هناك فرصة صغيرة لأن نترك شيئا من الأمس خلفنا ونمنح هذا اليوم مساحة مختلفة وقلوبا أخف ونظرة أكثر هدوء. أهلا بكم في قهوة مأربية، حيث نبدأ صباحنا معا بفكرة بسيطة ربما تغير شيء في يومنا، وهي أن كل صباح يأتي معه فرصة جديدة حتى وإن كان الأمس ثقيلا. وفي هذا الصباح لا نحتاج إلى دائما إلى القرارات كبيرة حتى نشعر أننا أن شيء تغير. أحيانا يكفي أن نبدأ يومنا بفكرة واحدة، ما مضى انتهى وما بين أيدينا الآن هو هذه اللحظة وهذا اليوم الذي لم نكتب فيه تفاصيل بعد. كم مرة بدأنا صباحنا ونحن نحمل معنا موقفا من الأمس، كلمة تمنيناها لو أننا لم نقلها، قرار ما زلنا نراجعه في أذهاننا، ومواقف انتهت منذ وقت لكن ما زال يأخذ من تفكيرنا أكثر مما يستحق. فنحن لا نستطيع أن نغير ما حدث مهما أعدنا التفكير فيها، لكننا نستطيع أن نغير الطريقة التي نحمل بها ما يحدث. فالخطأ يمكن أن يصبح درسا، والخسارة يمكن أن تعلمنا، والتجربة التي أتعبتنا قد تكشف لنا شيئا لم نكن نعرفه عن أنفسنا.
4: نعم عزيزتي التسنيم، المهم لا نسمح للماضي أن يأخذ أكثر من حقه، فالماضي مكانه خلفنا، أما اليوم فما زال أمامنا وما زالت لدينا فرصة لأن نفعل فيه شيء مختلف.
3: وأحيانا نكون قساة على أنفسنا أكثر مما ينبغي، فنمنح الآخرين فرصة بعد فرصة، لكننا عندما نخطئ لا نعطي أنفسنا حتى فرصة واحدة لنقول كنت أحاول ولم أعرف وقتها ما أعرفه الآن. فنحن نتعلم الحياة بالمحاولة، بالتجربة، بالتردد أحيانا، وبالسقوط ثم الوقوف من جديد. وليس مطلوبا منا أن نعرف الطريق كله منذ اللحظة الأولى. لذلك لا تبدأ صباحك عزيزي المستمع بقائمة طويلة من اللوم، لماذا فعلت ولماذا أفعل ولم أفعله وماذا لو أنني تصرفت بطريقة مختلفة. خذ من الأمس ما يفيدك واترك ما يؤلمك في مكانه، لأنك لن تستطيع أن تعيد دقيقة واحدة مضت، لكنك تستطيع أن تجعل الدقيقة القادمة مختلفة عن سابقتها.
4: نعم، ابدأ بشيء بسيط، لا تنتظر تغيرا كبيرا حتى تشعر أنك تتقدم. ربما تكون البداية في مهمة صغيرة ننجزها، أو كلمة طيبة تقولها، أو قرار تؤجله منذ فترة وتقرر أخيرا أن تبدأ. أحيانا يكون التغيير الحقيقي أعزائي المستمعين في أشياء لا يراها أحد، أن تكون اليوم أكثر هدوءا وأن تتأنى قبل أن تحكم، أن تتوقف عن مقارنة نفسك بغيرك، أو أن تمنح نفسك قليلا من الوقت دون أن تشعر بالذنب. وإذا كنت تشعر أنك قد تأخرت، تذكر أن لكل إنسان توقيته، وأن الحياة ليست سباقا بينك وبين الآخرين. هناك من يصل مبكرا، وهناك من يحتاج وقتا أطول، هناك من يغير طريقه في منتصف المسافة، وكل ذلك لا يعني أن أحدا فشل، فلكل إنسان ظروفه وطريقه وخطواته. وإذا تعثرت في طريقك لا تجعل التعثر يقنعك بأن الطريق انتهى، ربما تحتاج فقط إلى أن تتوقف قليلا، تلتقط أنفاسك ثم تكمل.
3: وليس مطلوبا أن تعرف كل الطريق، يكفي أن تعرف الخطوة القادمة. ومع أول رشفة من قهوة لهذا الصباح، دعونا لا نبحث عن يوم خال من المشاكل، فهذه أشياء لا تستطيع الحياة أن تعدها أو تعيدنا بها، لنبحث فقط عن يوم أخف، يوم نترك فيه منتهى خلفنا ولا نستعجل الخوف من شيء لم يحدث بعد، فربما لا نحتاج إلى حياة جديدة حتى نشعر بأننا تغيرنا، ربما نحتاج فقط إلى صباح جديد، نظرة مختلفة وقرار صادق بأن نبدأ من المكان الذي نحن فيه. فإذا كان الأمس قد أتعبك فلا تجعله يأخذ منك اليوم أيضا، وإذا أخطأت تعلم، وإذا خسرت افهم، وإذا تأخرت ابدأ، وإذا تعثرت قف.
4: نعم، كل صباح لا يأتي ليذكرنا بما فات بل يمنحنا فرصة لما هو آت. صباحكم بداية جديدة وقهوة تشرب على مهل وقلبي يعرف أن القادم يستحق أن نحاول من أجله. ومن هنا نبدأ معكم صباحا جديدا. من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشبان والسلام.

الهجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عت عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عت عاشق في

0: يسير بمجده العالي إلى الأعلى.
1: وأسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن رهاب السمنة، فعندما يصبح الخوف من الوزن مرضا مستمعينا الكرام، الحفاظ على الوزن والصحة سلوك إيجابي، لكن عندما يتحول هذا الحرص إلى خوف دائم يسيطر على تفكيري والسلوك، فإنه قد يصبح اضطرابا نفسيا يحتاج إلى اهتمام وعلاج. وفي فقرتنا الصحية اليوم نسلط الضوء على رهاب السمنة، أسبابه وأعراضه وطريقة التعامل معه.
2: نعم أعزائي المستمعين، رهاب السمنة هو أحد اضطرابات القلق، يتمثل في الخوف الشديد من اكتساب الوزن. ورغم أن المصاب يدرك غالبا أن هذا الخوف مبالغ فيه، فإنه يعجز عن السيطرة عليه، فيعيش حالة من القلق المستمر تدفعه إلى اتخاذ قرارات وسلوكيات غير طبيعية، وهو ما يقودنا إلى التعرف على أبرز هذه السلوكيات. قد يلجأ المصاب أعزائي المستمعين إلى حمل الطعام الخاص أينما ذهب، أو مارسة الرياضة بصورة مفرطة، أو الخضوع لعمليات بهدف الظهور بمظهر أكثر نحافة، كما قد يتجنب المناسبات الاجتماعية التي تتضمن تناول الطعام. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل قد يؤدي إلى سوء التغذية ونقص الوزن. لذلك يتساءل المختصون عن الأسباب التي تقف وراء هذا الاضطراب.
1: ويرى المختصون رحبا أن رهاب السمنة لا ينشأ من سبب واحد، بل من تداخل عوامل بيئية ووراثية ونفسية. فبعض المجتمعات تمنح المظهر الخارجي أهمية مبالغة فيها، كما أن وصفهم الوزن والسعي إلى الكمال والتاريخ العائلي لاضطراب القلق أو الأكل، كلها عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة، إلى جانب تجارب شخصية قد تترك أثرا عميقا، فتعرض للتنمر بسبب الوزن أو تكرار سماع أوصاف جارحة منذ الطفولة، سواء من الأقران أو حتى من بعض أفراد الأسرة، قد يرسخ خوفا مرضيا من زيادة الوزن. ومع مرور الوقت يبدأ هذا الخوف بالظهار وبالظهور في صورة أعراض أو لأعراض نفسية وجسدية واضحة تؤثر في حياة المصاب اليومية. ومن أبرز هذه الأعراض القشعريرة، الدوار، وأيضا فرط التعرق، خفقان القلب والغثيان، ضيق التنفس والرعشة واضطرابات المعدة. وقد تصل الحالة إلى نوبات هلع عند التفكير في زيادة الوزن. ومن هنا ينبغي التمييز عزيزي المستمع بين الحرص الطبيعي للصحة وبين الرهاب الذي يحتاج إلى تدخل علاجي.
2: نعم، والأهم أعزائي المستمعين الاهتمام بالغذاء أو اتباع نظام صحي لا يعد اضطرابا. أما رهاب السمنة فيشخص عندما يصبح القلق شديد ومستمر ويؤثر في الدراسة أو العمل أو العلاقات الاجتماعية، يدفع المصاب إلى سلوكيات مبالغ فيها. يلاحظ أنه أكثر شيوعا بين المراهقين والإناث مقارنة بغيرهم، لكنه من الاضطرابات القابلة للعلاج. ولحسن الحظ تتوفر عدة وسائل علاجية تساعد على التخفيف من هذا الاضطراب، في مقدمتها العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالتعرض التدريجي. وقد تستخدم بعض الأدوية لتخفيف القلق أو الاكتئاب عند الحاجة بإشراف المختصين، ويبقى التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج من أهم عوامل التعافي واستعادة التوازن النفسي. ختاما أعزائي المستمعين، تذكروا أن الصحة ليست في النحافة المفرطة ولا في الخوف من الوزن، وإنما في التوازن الجسدي والنفسي. إذا تحول الخوف من زيادة الوزن إلى هاجس يؤثر في الحياة اليومية، فإن استشارة المختصين هي الخطوة الأولى نحو العلاج وحياة أكثر صحة وطمأنينة. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا أعزائي المستمعين. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل معكم صباحنا في قهوة مغربية، وفي هذه المساحة نتوقف عند تفاصيل صغيرة نعيشها كل يوم لكنها تحمل أحيانا تفسيرا أكبر مما نتوقع. هل حدث أن دخلت مكانا ثم نسيت لماذا دخلت، أو فتحت هاتفك لشيء محدد وبعد لحظات وجدت نفسك تتنقل بين أكثر من شيء ثم نسيت ما الذي كنت تبحث أو كنت تبحث عنه أصلا؟
1: فقد تعتبر هو مجرد لحظة شرود، أو نقول أننا أصبحنا ننسى كثيرا، لكن المسألة في أحيان كثيرة ليست مرتبطة بالذاكرة وحدها، وإنما بالانتباه الذي نعطيه لما يحدث حولنا. فالعقل لا يستطيع أن يمنحنا كل شيء لدرجة أن نفسها من التركيز، فعندما تتزاحم أمامه المهام والأصوات والإشعارات والمحادثات والأفكار يصبح من الطبيعي أن تضيع بعض التفاصيل الصغيرة وسط هذا الزحام. تخيل أنك تقرأ رسالة مهمة عزيز المستمع، وفي لحظة نفسها يصل إليه أو إلى إشعارك إلى الهاتف، يبدأ شخص بجانبك بالحديث وأنت تتذكر فجأة مهمة أخرى لم تنجزها. من هنا لم تتوقف عن التفكير، بل أنت عكست الفكرة، عكس التفكير في أشياء كثيرة في وقت واحد. لكن المشكلة أن كثير الانتقال بين الأشياء قد تجعلنا نشعر بأننا كنا مشغولين طوال اليوم من دون أن نعرف أين ذهبنا أو ذهب أيضا تركيزنا. وهنا يظهر فرق مهم بين الانشغال والإنتاجية.
0: نعم، أن تكون مشغولا لا يعني بالضرورة أنك أنجزت شيئا مهم. قد تقضي وقت طويل أمام الهاتف، ترد على الرسائل، تتابع الأخبار وتتنقل بين التطبيقات، ثم تكتشف في نهاية اليوم أن المهمة التي كانت تحتاج منك ساعة واحدة ما زالت تنتظر. المشكلة ليس في الهاتف وحده ولا في التكنولوجيا وحدها، المشكلة أن تبدأ عندما يصبح انتباهنا متاحا لكل شيء طوال الوقت. شعار يقطع فكرة، ومكالمة تقطع مهمة، ورسالة تأخذنا إلى موضوع آخر، ثم نعود إلى ما كنا نفعله، ونحتاج إلى وقت حتى نستعيد التركيز. لهذا أعزائي المستمعين، ربما نحتاج أحيانا إلى أن نسأل أنفسنا سؤال بسيط: ما الشيء الذي يستحق انتباهي الآن؟ فليس كل ما يظهر أمامنا يحتاج إلى رد فوري، وليس كل إشعار يستحق أن نترك من أجله ما بين أيدينا، وليس كل فكرة تأتي إلى أذهاننا يجب أن ننفذها في اللحظة نفسها. أحيانا التركيز يعني أن نقول هذا الأمر يمكن أن ينتظر.
1: وصحيح، فإذا كنت تتحدث مع شخص امنحه انتباهك، وإذا كنت تنجز مهمة حاول أن تنهي جزءا منها قبل أن تنتقل إلى غيرها. وإذا كنت عزيز المستمع تحتاج إلى اتخاذ قرار، امنح نفسك مساحة هادئة بعيدا عن كثرة الآراء المعلومات، فالهدوء ليس وقتا ضائعا كما كنا نعتقد. فأحيانا يكون الهدوء هو المساحة التي يستطيع فيها العقل أن يترك أفكاره. لهذا قد تأتيك فكرة جيدة وأنت تمشي أو أثناء إعداد

0: في دقائق، فإنهي حديثا دون أن تنظر إلى الشاشة، اجلس لدقائق دون أن تحاول ملء كل لحظة بشيء، وراقب ما يحدث عندما يصبح ذهنك أقل انسحابا، وقد تكتشف أن المشكلة لم تكن أنك لا تستطيع التركيز، وإنما أنك نادرا ما تمنح نفسك فرصة كافية للتركيز. وفي المرة القادمة عزيزي المستمع التي تدخل فيها إلى غرفة وتنسى لماذا دخلت، لا تقل مباشرة يبدو أن ذاكرتي أصبحت ضعيفة، توقف واسأل نفسك كم شيئا كنت أفعله في الوقت نفسه، وكم مرة قطعت ما كنت أفعله لألتفت إلى شيء آخر، وكم مرة أمسكت هاتفي دون أن يكون لدي سبب واضح. ربما ستجد أن المسألة أبسط مما تبدو، فنحن نعيش في وقت كل شيء فيه يريد جزءا من انتباهنا.
1: فعلا عزيزتي تسنيم، الإعلانات تريد انتباهنا، والأخبار تريد انتباهنا، والتطبيقات تريد أيضا انتباه، حتى الأشخاص من حولنا قد يريدون أن نكون متاحين لهم طوال صحيح. الوقت، لكن الانتباه ليس بلا حدود، وما نعطيه انتباهنا باستمرار يأخذ في النهاية جزء من وقتنا. لهذا ربما لا تكون مهارة أو مهارة هذا العصر أن نعرف كل شيء، بل أن نعرف متى نغلق بعض الأشياء حتى نمنح شيئا واحدا حقه من التركيز. فليس المهم أن تكون حاضرا في كل مكان وفي كل محادثة ومع كل إشعار، المهم أن تكون حاضرا فعلا في المكان الذي اخترت أن تكون فيه، وربما هذه واحدة من أبسط الطرق التي نستعيد بها هدوء يومنا، أن نختار انتباهنا بدلا من أن نترك الآخرين يختارونه عنا. وفي النهاية أعزائي المستمعين، إذا وجدتم أنفسكم اليوم تتنقلوا من شيء إلى آخر دون أن تعرفوا أين ذهب وقتكم، لا تلوموا أنفسكم كثيرا، جربوا فقط أن تتوقفوا، تنفس، حدد الشيء الذي أمامك ومنحه بضع دقائق من انتباهك الكامل. قد لا يتغير العالم من حولك، لكن شيئا في طريقة عيشك لليوم قد يتغير، لأن وقتنا لا يذهب فقط في الساعات التي نعيشها، بل يذهب أيضا في الأشياء التي نعطيها انتباهنا. وهنا ربما يكون السؤال الأهم الذي يمكن أن نتركه معكم هذا الصباح، ليس كم من الوقت لديك، بل أين تضع هذا الوقت ومن يستحق الانتباه.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: موجز 9 صباحا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا احتفال اختتام الدورة الأولى في حماية الشخصيات والفرقة الثانية الصاعقة بكلية الشرطة بحضرموت، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني 64 لسنة أو للثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدين. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مسجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون وتنسيق المشترك في مختلف المجالات. قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة نفذت خلال 72 الساعة الماضية 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة ضد مواقع وعناصر وقدرات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهة كتيف والبقع ومحور علب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز. أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى علي حميد أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة تمثل محطة وطنية راسخة في تاريخ اليمن ومنعطفا مفصليا في مسيرة النضال من أجل الحرية والكرامة وبناء الدولة الجمهورية، مجددا التأكيد على تمسك الأجهزة الأمنية بمبادئ الثورة ومكتسباتها الوطنية. أحيت الإذاعة المحلية الرسمية والخاصة في محافظة مأرب العيد الوطني 64 لسنة للثورة 26 من سبتمبر المجيدة من خلال بث مفتوح وبرامج احتفالية متنوعة عكست أهمية المناسبة الوطنية وما تمثله من محطة خالدة في تاريخ اليمن الحديث. وخصصت إذاعة مأرب الرسمية وإذاعة 26 سبتمبر وإذاعة الجوف وعدد من الإذاعات الخاصة برامجها وفتراتها الإذاعية للاحتفاء بهذه المناسبة عبر باقة متنوعة من البرامج والفقرات الوطنية التي تناولت دلالات ثورة 26 سبتمبر وأهدافها ومبادئها واستعرضت محطات من مسيرتها النضالية وما أحدثته من تحولات في حياة الشعب اليمني. نظم بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت مسيرة جماهيرية بمناسبة العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر، شارك فيها مئات من المواطنين وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة ووسط أجواء احتفالية عبر خلالها المشاركون عن تمسكهم بالهوية الوطنية مؤكدين أن المناسبة تمثل محطة تاريخية جامعة في الوجدان اليمني. انتهى الموجز.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: عدنا إليكم من جديد أعزائي المستمعين ونواصل معكم صباح قهوة مربية بفقرة اجتماعية نقترب فيها من تفاصيل نعيشها كل يوم وربما اعتدنا عليها حتى لم نعد نلاحظها. اليوم نتحدث عن شيء يبدو بسيط لكنه أصبح جزء من حياتنا، كثرة التواصل. هاتف لا يتوقف، رسائل مكالمات ومجموعات ومنشورات وتعليقات، نعرف أخبار أشخاص كثيرين ونعرف أين ذهبوا ماذا فعلوا وماذا اشتروا ماذا حدث معهم خلال يومهم. لكن وسط كل هذا التواصل هل أصبحنا فعلا أقرب إلى بعض؟ فقد يكون لديك عشرات الأشخاص في هاتفك ومئات المتابعين على مواقع التواصل، لكن عندما تمر يوم صعب كم شخص تستطيع أن تتصل به وتقول له بكل بساطة أنا محتاج أتكلم. أعزائي المستمعين، هنا تظهر مفارقة غريبة في حياتنا اليوم. قد نكون محاطين بالناس لكننا لا نشعر دائما بأن هناك من يسمعنا فعلا. الأمر لا يتعلق دائما بقلة الأصدقاء فقط، يكون الإنسان بين أهله وفي عمله وفي محيط اجتماعي واسع لكنه يحتفظ بأشياء كثيرة داخله لأنه لا يجد الشخص الذي يشعر معه بالأمان الكافي حتى يتحدث.
1: وفي المقابل أصبح التواصل عبر الهاتف يأخذ مساحة كبيرة من علاقاتنا. نرسل رسالة بدل الزيارة، نضع إعجابا بدل السؤال ونكتب الله يسعدك مثلا في مناسبة، ثم قد تمر أسابيع أو شهور دون أن نسأل الشخص نفسه كيف حالك فعلا. وهذا لا يعني أن وسائل التواصل سيئة، بالعكس هي قربت المسافات وسهلت التواصل مع من نحب، خصوصا عندما تفصل بين المدن أو تفصلنا المدن الظروف. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح التواصل مجرد حضور على الشاشة من دون حضور حقيقي في حياة بعضنا. فأحيانا لا يحتاج شخص منك حلا لمشكلته، ولا يحتاج إلى محاضرة طويلة ولا حتى نصيحة، قد يحتاج فقط إلى أن يشعر أن هناك من لاحظ تغييرا، أن تقول لصديق اختفى منذ فترة أين أنت، أريد الإطمئنان عليك، أن تتصل بأحد أفراد العائلة وتسأل عن حاله، لا لأن هناك مناسبة أو لا لأنك تريد منه شيء، وإنما لأنك تذكرت أنه جزء من حياتك. فهذه التفاصيل تبدو صغيرة لكنها هي التي تصنع العلاقات الحقيقية. ولعل أهم الأهم أن ننتبه إلى الفرق بين العزلة التي نختارها والوحدة التي لا نختارها. فكل إنسان يحتاج إلى وقت يكون فيه بمفرده، يرتاح، يفكر ويبتعد قليلا عن الضجيج. لكن أن يشعر الإنسان بأنه غير مرئي أو أنه لا يستطيع الحديث مع أحد عندما يحتاج إلى ذلك، فهذه مسألة مختلفة.
0: نعم أعزائي المستمعين، لذلك ربما لا نحتاج اليوم إلى زيادة عدد الأشخاص حولنا بقدر ما نحتاج إلى الاهتمام بالعلاقات الموجودة أصلا. صديق واحد تعرف أنه سيجيبك عندما تحتاجه، وقد يكون أهم من عشرة الأسماء التي لا تتجاوز علاقاتك بها ومشاهدة منشور أو وضع إعجاب. في النهاية العلاقات لا تقاس بعدد الرسائل ولا بعدد المتابعين ولا بعدد التفاصيل التي يراها أحد. في سؤال يأتي في وقته، في شخص يتذكر أنك كنت متعب، وفي صديق يلاحظ غيابك، وفي قريب يتصل بك من دون مناسبة. فربما وسط هذا العالم المزدحم بالتواصل أعزائي المستمعين أحتاج أن نستعد شيئا بسيطا جدا، أن نسأل بعضنا عن الحال وننتظر الإجابة فعلا، ليس فقط كيف حالك بل أن نقصدها حقا.
1: إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة الاجتماعية لحلقة اليوم.

0: نعود إليكم من جديد مستمعين الكرام ومع فقرة خفيفة نأخذكم فيها في جولة سريعة حول العالم، نمر خلالها على أخبار وطرائف ومعلومات قد تسمعون بعضها للمرة الأولى. ونبدأ من اليابان، حيث توجد في بعض المدن آلات بيع ذاتية تقدم للناس أشياء تتجاوز المشروبات والوجبات الخفيفة. فقد اشتهرت اليابان بثقافة آلات البيع التي يمكن العثور عليها في أماكن كثيرة، حتى أصبحت جزءا لافتا من الحياة اليومية هناك.
1: ومن اليابان إلى هولندا، حيث تبدو الدراجة أكثر من مجرد وسيلة للنقل، فهي جزء أساسي من الحياة اليومية. وتشتهر المدن الهولندية بشبكة واسعة متخصصة للدراجات، حتى أصبح من المعتاد أن ترى أعدادا كبيرة من السكان يستخدمونها في تنقلاتهم اليومية.
0: أما في أستراليا فهناك ظاهرة طبيعية تلفت الأنظار كل عام، هي هجرة بعض الحيوانات لمسافات طويلة بحثا عن الغذاء والظروف المناسبة في مشهد يذكرنا بقدرة الكائنات على التكيف مع تغير البيئة من حولها.
1: ومن أستراليا إلى الهند، فلا تزال بعض العادات القديمة حاضرة إلى جانب الحياة الحديثة، فتختلف طرق الاحتفال والمناسبات من مناطق إلى أخرى بشكل كبير، حتى الانتقال بين ولاية وأخرى قد يكشف لك عادات ولغات وأطعمة وتقاليد مختلفة تماما.
0: نعم تسنيم، ومن الهند نصل إلى إيطاليا، حيث لا تزال القهوة جزء أساسي من تفاصيل الحياة اليومية، لكن طريقة تناولها تختلف حسب المكان والوقت، حتى أصبحت القهوة هناك مرتبطة بثقافة اجتماعية كاملة وليس بمجرد مشروب يبدأ به الناس يومهم. وفي الصين تكشف بعض المدن الحديثة عن وجه مختلف تماما للحياة الحضرية، حيث تمتد المباني ووسائل النقل والمساحات العامة على نطاق واسع تظهر في بعض المدن مشاريع عمرانية ضخمة تعكس سرعة التغير الذي شهدته البلاد خلال العقود الماضية.
1: أما في النرويج فتأخذ الطبيعة حضورا مختلفا في حياة السكان مع الجبال والبحيرات والمناطق الساحلية الواسعة، لذلك أصبحت الأنشطة المرتبطة بطبيعة جزء من نمط الحياة لدى كثير من السكان، ومن مناطق الطبيعية إلى ظاهرة أخرى. فهل تعلم عزيزي المستمع أن البرق يمكن أن تصل حرارته إلى درجات هائلة تفوق حرارة سطح الشمس؟ فهذه الحرارة الشديدة تحدث خلال فترة قصيرة جدا عندما يسخن الهواء المحيط بمسمار البرق بسرعة كبيرة، وهو ما يسبب تمدد المفجر للهواء والصوت الذي نسمعه لاحقا على هيئة رعد. ومن السماء نعود إلى الأرض وتحديدا إلى عالم الحيوانات، فبعض الحيوانات تمتلك قدرات مدهشة في التكيف مع بيئتها، مثل الجمل الذي يستطيع تحمل ظروف صحراوية قاسية، أو الدببة القطبية التي تمتلك طبقات من الدهون والفرو تساعدها على مواجهة البرود القاسية.
0: نعم، وفي عالم البحر أيضا أعزائي المستمعين هناك الكثير مما لا يزال يثير فضول العلماء، فالمحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من أعماقها أقل استكشافا مقارنة بما نعرفه من مناطق أو عن مناطق أخرى من كوكبنا. وهكذا كلما انتقلنا من بلد إلى آخر اكتشفنا أن العالم أكبر وأكثر تنوعا مما نتصور. عادة مختلفة أو ظاهرة طبيعية، تفاصيل صغيرة في حياة الناس أو معلومة تجعلنا نتوقف للحظة ونقول لم نكن نعرف ذلك. إذن هذه فكرتنا في مروعات حول العالم، وجولة قصيرة لكنها تحمل في كل محطة شيء جديد.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم. وننتقل إلى عالم التكنولوجيا، حيث لا تتوقف المفاجآت وفي ثلاث قصص تقنية تستحق أن نتوقف عندها قليلا. فأولا، عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي بالتصرف خارج المتوقع، أوقفت شركة OpenAI مؤقتا تدريب أحدث نموذجها بعد تزايد تقارير عن سلوكيات غير متوقعة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما اختراق مواقع إلكترونية حكومية وبينها اختراقات إلكترونية حكومية أمريكية أسترالية. وتأتي هذه الخطوة للمرة الثانية خلال 3 أشهر في وقت تتجه فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ مهام أكثر استقلالية بدلا من الاكتفاء بالإجابة عن أسئلة المستخدمين. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، عندما نعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية تنفيذ المهام، كيف نضمن أنه سيبقى داخل الحدود التي نضعها أو يضعها الإنسان؟
1: بالفعل، تشير تقارير حديثة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تحقق في عشرات الآلاف من الوقائع التي أظهرت فيها نماذج متقدمة سلوكيات مقلقة، بعضها حدث في اختبارات أمنية وبعضها في العالم الحقيقي. ثانيا، الذكاء الاصطناعي يخترق موقعا إلكترونيا، لكن هذه المرة القصة مختلفة. في يوليو الماضي تعرضت منصة هاينغ فيس المتخصصة في نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي لاختراق نفذته وكلاء ذكاء اصطناعي. وبعد أيام أعلنت OpenAI أن أحد نماذجها كان وراء الاختراق في حادثة أثارت اهتماما واسعا، لأنها أظهرت أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنقلوا من أو ينتقلوا من مرحلة تقديم الاقتراحات إلى تنفيذ عمليات رقمية فعلية.
0: فالقصة لم تتوقف عند الاختراق نفسه رحمة، بل فتحت بابا جديدا في الأمن السبراني. فإذا كان الذكاء الاصطناعي قادرا على اكتشاف الثغرات وتنفيذ الأوامر، فهل سيستخدم المدافعون على أنظمة بصورة أكبر، أم سيحاول المهاجمون الاستفادة منها بالقدرة نفسها؟ وثالثا، من الهاتف إلى ما بعد الهاتف، فتتجه شركات التكنولوجيا إلى تطوير أدوات تجعل المستخدم أقل اعتمادا على فتح الهاتف والتعامل مع تطبيقات بالطريقة التقليدية. ومع أحدث الأفكار التي تظهر في هذا الاتجاه، أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام السريعة مباشرة، إلى جانب محاولات لصنع ألعاب ومحتوى رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. الفكرة الأوسع هنا أن المنافسة لم تعد فقط على من يصنع الهاتف الأسرع أو التطبيق الأكثر انتشارا، وإنما عن سؤال مختلف.
1: نعم، السؤال، هل سيبقى الهاتف هو الوسيلة الأساسية التي نتعامل من خلالها مع التكنولوجيا، أم ستصبح الأوامر الصوتية ووكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ كثير من المهام نيابة عنا؟ هذا التحول قد يغير الطريقة التي نستخدم بها أجهزتنا خلال السنوات المقبلة، لكن
0: هذه قد يكون هناك تطورات كثيرة في عالم التكنولوجيا، حتى ربما قد هناك الذكاء الاصطناعي يدخل إلى المنزل ويتحكم بالأدوات المنزلية. فهذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

نعود لكم أعزائي المستمعين إلى فقرة حدث، وحيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1961 نهاية الوحدة المصرية السورية. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1958 قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة. وفي مثل هذا اليوم من العام 1958 وافق الفرنسيون في استفتاء شعبي على دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الذي دخلت بموجبه فرنسا مرحلة سياسية جديدة. وحدث في مثل هذا اليوم من 28 سبتمبر من عام 1995 توقيع اتفاق أوسلو الثاني. وفي مثل هذا اليوم حدث في العام 1960 تأسيس لجان الدفاع عن الثورة في كوبا. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1995 انقلاب في جزر القمر. وفي نفس اليوم من العام 1995 سيطر المرتزق الفرنسي بوب دينار ومجموعة المسلحة على جزر القمر في انقلاب عسكري قبل أن ينتهي حكمهم بعد فترة قصيرة. وحدث في مثل هذا اليوم من 28 سبتمبر من عام 2000 زيارة أرييل شارون للمسجد الأقصى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2009 أحداث دامية في غينيا. وفي 28 سبتمبر من عام 2009 هاجمت قوات عسكرية تجمعات للمعارضة في العاصمة كوناكاري في الأحدث أحدثت عن أسفار بحصول مصادر مختلفة عن مقتل وإصابات أعداد كبيرة من المشاركين. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربك عبر أثير إذاعتكم إذاعة مأرب. رفقناكم اليوم من الإعداد والتقديم من تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: المغرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول دورا هاما تلعبه السلطات المحلية في دعم وتنمية ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط واستشاري في إدارة المشاريع وإدارة السجلات التجارية. أستاذ الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم،
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم حول السلطات المحلية وما دورها وما التسهيلات التي تمنحها لريادة الأعمال مع أستاذي عاطف الحاشدي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعتكم الموقرة للاستضافة في مثل هذه العناوين المهمة جدا في محافظة مأرب، حيث تعتبر محافظة مأرب محافظة ناشئة اقتصاديا، توسعت الرقعة التجارية في محافظة مأرب وانتشرت ريادة الأعمال في المحافظة، وكلما مر عام من الأعوام إلا وظهرت استثمارات جديدة وظهرت فكر وإبداعات لريادي الأعمال. والسلطة المحلية، أنا أتكلم عن السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة. كون السلطة المحلية تعتبر الأب أو الموجه لمكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة دوره مهم في هذا الجانب، ونتلقى التوصيات ونتلقى التعليمات من السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات والقيام بالاهتمام بأصحاب المشاريع والمستثمرين وأصحاب ريادي الأعمال.
1: أستاذ الكريم، إذا أتيتني تحدث عن أبرز الأدوار والتوجيهات والتسهيلات التي عملت بها السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب المشاريع والرواد لتشجيعهم للخوض في هذا المجال.
2: بالنسبة للأدوار، أدوار مهمة جدا وأدوار كبيرة، بداية باستقطاب المنظمات والجهات المانحة. فالسلطة المحلية معنية بهذا الجانب ومهتمة بهذا الجانب، وتقدم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الداعمة لريادي الأعمال، وأيضا تستقبل المنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا تقوم السلطة المحلية بالنزولات الميدانية وافتتاح كثير من المشاريع لريادي الأعمال، وتوجه المكاتب في السلطة المحلية، المكاتب التنفيذية، بتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لتسيير هذه الأنشطة.
1: إذا أتينا للتحدث وإشراك المستمعين في الصورة، لماذا على السلطات المحلية أو السلطة المحلية في المحافظة الاهتمام في ريادة الأعمال والاهتمام بما ينفعهم؟ ما هي المردودات والمنافع للمحافظة أو للدولة من خلال هذا الاهتمام وهذه الأدوار التي تلعبها السلطة المحلية؟
2: السلطة المحلية تهتم بأن تكون محافظة مأرب هي واجهة كل اليمن. الآن مأرب أو محافظة مأرب 25 هي غير مأرب 2015، غير مأرب 2010، غير مأرب 2018، غير مأرب 2020. الآن مأرب نهضة، الآن مأرب بنية تحتية، الآن مأرب التوسع في الأنشطة لريادي الأعمال. السلطة المحلية تهتم بهذا الجانب حتى ترفع من في جانب النمو الاقتصادي، في جانب النمو المهاري والفكري، وأيضا تهتم بكثرة هذه المشاريع لأنها تخفف العبء على السلطة المحلية من حيث تشغيل الأيدي العاملة، من حيث ذهاب البطالة، من حيث تحسن الدخل الفردي. السلطة المحلية معنية بكل ذلك، هذه الهموم تقوم على عاتق السلطة المحلية وأصحاب ريادي الأعمال إذا لم تهتم بهم السلطة المحلية كونهم شريك في السلطة المحلية، نعم، في التنمية والنمو الاقتصادي.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي أبرز تلك المبادرات والتسهيلات التي أصدرتها وشرعتها السلطة المحلية على المكاتب التنفيذية في المحافظة؟
2: بالنسبة لنا كمكتب الصناعة والتجارة أحد فروع السلطة المحلية نتلقى التوجيهات بالنزولات الميدانية لأصحاب ريادي الأعمال والمشاريع الصغيرة وإعطائهم التعليمات والتوجيهات لحتى تكون منتجاتهم صحيحة سليمة، تظهر بصورة يعني لائقة وجيدة قد تنافس محليا، ونسعى إلى تطويرها وتحسين جودتها للمنافسة خارجيا. وكذلك توجيهات السلطة المحلية لنا بتسهيل الإجراءات لمنح التراخيص اللازمة، تراخيص التوزيع، تراخيص العمل كالسجل التجاري وغيره، أيضا التراخيص الصناعية، أيضا عندنا أكثر من ترخيص يمنح في هذه الجوانب. فالسلطة معنية بمراقبتنا وأيضا بتوجيهنا إلى أن نقوم بالتسهيلات اللازمة.
1: إذا أتينا للتحدث عن المستثمرين، فأهمية المستثمرين ووجودهم في المحافظة، نرى أن المستثمرين ورواد الأعمال شهد نشاط وتطور في المحافظة. ما هي أبرز الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية أو من خلال مكتبكم أو من خلال ما سمعتم لجذب هؤلاء المستثمرين؟
2: السلطة المحلية دائما ما تدعو عبر مكاتبها التنفيذية إلى استمالة المستثمرين واستمالة أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة، وتقوم بتقديم التسهيلات أيضا والتطمينات، لأن المستثمر إذا لم يجد ما يطمنه لإقامة مشروعه واستثماره في المكان المخصص، فإنه قد يلجأ إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه الطمأنينة ويجد فيه نماء مشروعه واستدامته. فالسلطة المحلية حريصة على دعم المستثمرين بالجانب الأمني، دعم المستثمرين بتسهيل الترخيصات والإجراءات، وأيضا وجدت هناك أراضي ومناطق استثمارية قامت بها السلطة المحلية ومنحتها للمستثمرين، وما وجود شارع البنوك إلا أكبر دليل واضح لتسهيل السلطة المحلية في هذا الجانب فقط.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت السلطة المحلية لعمل هذه التسهيلات للمستثمرين أو لرواد الأعمال، ما هي أبرز التحديات والصعاب التي تلقتها السلطة المحلية في خلال هذه التسهيلات التي توفرتها؟
2: ما يواجه السلطة المحلية من معوقات كثيرة جدا. أول عائق هو عدم الاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار الاقتصادي عائق كبير جدا. أيضا من الجانب الأمني، مع أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير الأمن، إلا أنه ما يزال هناك ما يقلق السلطة المحلية. يعني ما زالت الأوضاع أوضاع حرب، ما زالت الأوضاع أوضاع حصار، ما زالت مأرب محاصرة من جميع الأطراف، ما زالت وهذا يقلق السلطة المحلية. لكن مع هذا تبحث السلطة المحلية دائما عبر إدارية السلطة المحلية ومسؤولية السلطة المحلية، دائما يبحثوا في الحلول الناجحة. وإلى الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت السلطة المحلية بقيادة اللواء سلطان العرادة بجعل محافظة مأرب نموذج تجاري، نموذج استثماري، نموذج اقتصادي للمحافظات. ما يعوق السلطة المحلية أيضا تدهور سعر الصرف، يعني وهذا يعني عائد إلى رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة يعني ما أدري إيش الجوانب التي تجعل سعر الصرف يعني إلى هذه الدرجة غير مستقر، و كل يوم العملة المحلية في تدهور، وهذا يقلق السلطة المحلية بحيث أنها لا تستطيع أن تتحكم بالسلع التجارية، لا تستطيع أن تقدم يعني خدمات المسها التاجر والمستهلك البسيط.
1: هل من خلال مكتبكم أو من خلال الرؤية، هل هناك رؤية قامت بها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لعمل رؤية مستقبلية لزيادة عدد المستثمرين وزيادة رواد الأعمال؟
2: قامت السلطة المحلية بعمل خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، وكان مكتب صناعة التجارة مشارك في هذه الخطة. جميع المكاتب في السلطة المحلية قدمت الخطة الاستراتيجية بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة. قمنا بتقديم خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، هذه الخطة من خلالها نسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نسعى إلى رفع نسبة المعاناة عن المستهلك، لأن في مكتب الصناعة والتجارة ما يهمنا أولا وأخيرا هو المستهلك، والمستهلك يعني يواجه صعوبة في خاصة في سعر الصرف. سعر الصرف أصبح كارثة، أصبح مؤرق، أصبح يعني شيء. لكن مع هذا ما زالت خطتنا الاستراتيجية بإنشاء المشاريع، بجلب المستثمرين. هناك مشاريع إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة عبر الخطط الاستراتيجية التي قدمت إلى السلطة المحلية. ما زالت الآن قيد الدراسة، ما زالت الآن قيد طلب التمويل. هناك مشاريع الآن مولت وستظهر إن شاء الله في القريب العاجل، وهناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن دعم لإقامتها. هناك أشياء الصرف الصحي والأشياء المؤرقة للمواطن، لكن السلطة المحلية ما زالت قائمة وسائرة في إن شاء الله انتشال هذه الأوجاع المواطن، نسميها أوجاع المواطن أو الأشياء التي تؤرق المواطن. والخطة الاستراتيجية ماشية، اللهم أنه ينقصنا بعض الدعم أو الاستقرار الاقتصادي، بحيث إذا كانت المحافظة استطعت أن تصدر ولو يعني جزء بسيط من ما يستخرج من باطن أرض هذه المحافظة لا عاد بالنفع على المحافظة، لكن تصدير لهذه الأشياء موقف لأسباب سياسية أو غيرها، ما ندري إيش.
1: خير إن شاء الله. إذا أتينا للتحدث عن موضوع الصناعة ودور السلطة المحلية في دعم جانب الصناعة، نرى أن هناك مصانع افتتحت في المحافظة، فما هي أبرز التسهيلات التي ساعدت على إنشاء هذه المصانع وأيضا على تساعد الآخرين لإنشاء مصانع أكثر؟
2: بالنسبة للدور الصناعي في المحافظة ليس بالشكل المطلوب، لكن هناك مصانع تم افتتاحها، هناك وهناك وجدنا تسهيلات كثيرة من السلطة المحلية، بحيث أنها أي مشروع استثماري في الجانب الصناعي السلطة المحلية مستعدة لتقديم أي تسهيلات، بل أن هناك أراضي تم منحها من قبل السلطة المحلية، أراضي أوقاف دولة أو من عقارات الدولة تم منحها لبعض أصحاب المشاريع الصناعية. هناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن حلول لها، مثلا كأن يوجد مجمع صناعي في محافظة المأرب، قدمت كثير من الدراسات لإنشاء مجمع صناعي في المحافظة، ما زالت الدراسة لدى السلطة المحلية وما زالوا يتدارسون الأمر. هناك أكثر من موقع يتم إعداده لإنشاء مجمع صناعي يحوي كل الجوانب الصناعية. أيضا وجد حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب العقارات يعني تم التخاطب معهم من قبل السلطة المحلية، ووجد تسهيل بخفض قيمة الإيجار للأراضي لهذه المشاريع، بل أن من ساهم بإعطاء عقارات ودخل شريك مع أصحاب المصانع أو فالتسهيلات موجودة، وكل يوم المحافظة في ازدهار، كل يوم المحافظة في تقدم.
1: في ظل وجود رجال الأعمال والمستثمرين وهذه المشاريع التي تكبر وتتوسع، ما هي الآثار الإيجابية التي تؤثر إيجابا على السلطة المحلية أو على المحافظة، وكيف تم استغلال هذا الآثر الإيجابي؟
2: هي ما هيش آثار يعني نقول تؤثر على السلطة المحلية، لكنها تدعم السلطة المحلية، تدعم السلطة المحلية بحيث تبرز دور السلطة المحلية، أيضا تحسن صورة السلطة المحلية، تظهر السلطة المحلية بأنها سلطة ناجحة، يعني خلافا أو للمحافظات الأخرى والتي تخضع لضغط الميليشيات أو غيره. فهذه العوائد أو الآثار أو تعود بالإيجاب على السلطة المحلية، بحيث أن تظهر لمن يشاهد أو يطلع على أن السلطة المحلية سهلة، على أن السلطة المحلية ليست بالأمر الصعب بالوصول إليها، فهي أسهل ما يمكن أن تصل إلى مكتب المحافظ، تصل إلى مكتب الوكلاء، وكذلك تجد الوكلاء ومكتب المحافظ يستقبلون أي مستثمر بكل أريحية وبكل ويقدمون ما يستطيعون تقديمه.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز الضمانات التي دائما تتكرر ويحتاجها المستثمر، وساهمت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية في توفير هذه الضمانات، ما هي أبرز تلك الضمانات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال بتكرار؟
2: بالنسبة للسلطة المحلية لا تطلب الضمانات إلا في حال أنه وجد هناك مثلا مشروع يساهم في البنية التحتية، مثلا كان يأتي مستثمر ليستثمر مثلا في جانب الصرف الصحي، ويأتي بمشروع طويل عريض عنده أبيدياته عنده أولياته عنده، السلطة المحلية تطلب الضمانات لصاحب هذا المشروع بأن يكون عنده مثلا رأس مال، بأن يكون عنده لا يصل إلى نصف المشروع ويتعثر، أيوة أن يكون عنده الآلات والمعدات في هذا الجانب مثلا. إذا كان في أيضا هناك مشاريع كمثلا التي تعطى مثلا للمقاولين كطرقات أو حدائق أو غيرها من هذه الأشياء، ضروري الضمانات ضرورية تطلبها السلطة المحلية حرصا على تنفيذ المشاريع وعدم إعاقة المشروع أو الوصول إلى المشروع إلى نصف العمل والتوقف بسبب الآلات والمعدات أو غيرها.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي الرسالة التي نطمن فيها المستثمرين ومن يريد الاستثمار في المحافظة أو رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع، ما هي الإجراءات التي تشجع هذه الفئة تحديدا التي تساهم في تنمية المحافظة؟ لأنه نجد أن هناك في مشاريع تفتح وتفشل، قلة الخبرة أو تخوف أو إلى غيره، فما هي المعالجات التي تمت لتشجيع هؤلاء؟
2: بالنسبة للمشاريع التي تفشل أو تظهر وتفشل، هذه ليست مشاريع، هذه عبارة عن جزئيات مشاريع. المشاريع العملاقة في المحافظة ما زالت قائمة على قدم وساق. بالنسبة للمشاريع التي مثلا فشلت أو أنها مثلا ما استمرت أو تعثرت، هي لأسباب قد تعود للشركاء، قد تعود مثلا وقف التمويل من جانب أو هذه الأشياء، لأن كثير ما تعثرت من هذه المشاريع بعدم ترسيمها الترسيم الصحيح وعدم إثبات الشراكة الفعلية. نحن عندنا في مكتب الصناعة والتجارة واجهنا مثل هذه الأشياء، مثلا هناك أسواق تم فتحها من قبل شركاء وخوفا على ظهور أسماء الشركاء أو هذه الأشياء يتحايلون ويجعلونها باسم شخص، ويقوم هذا الشخص بالتملك، وعندما يستفيد يأخذ السجل التجاري باسمه الشخصي، يأخذ التراخيص باسمه الشخصي، يتعامل باسمه الشخصي ويضيع الشركاء. يأتي الشركاء لمحاسبته ومطالبته، عند ذلك يتم توقف المشروع. هذه هذا كان سبب مهم. إثبات الشراكة مهم جدا. نحن حريصين في مكتب الصناعة والتجارة على أن نثبت الشراكة، نثبت نسب الشركاء، نثبت رأس مال الشركة، نثبت. هذا شيء مهم جدا، ومن خلالكم أدعو أي مستثمرين أو أي أصحاب رؤوس أموال أو أي أصحاب مشروع على أن يثبتوا شراكاتهم. ونحن في مكتب الصناعة والتجارة يعني حريصين على أن نثبت الشراكة ونعمدها، وعندنا عقود للتأسيس وأنظمة أساسية نثبت فيها الشراكة حتى لا يتعثر المشروع.
1: هل هناك معالجات موجودة في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لمعالجة مثل هذه الأسباب أو قلة الخبرة أو لتجهيز الشباب للخوض في غمار رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة إلى أن تصبح مشاريع كبرى؟
2: بالنسبة لأصحاب ريادية الأعمال هناك يعني خطط حتى تصبح المشاريع عملاقة، تصبح المشاريع. مثلا نحن في مشروع السمسم الآن المنفذ عبر مؤسسة ائتلاف الخير، الآن بدأ مشروع السمسم. كان فكرة صغيرة، كان عبارة عن زراعة سمسم وعمل منتج الزيت. الآن بعد أن تم الدراسة والخوض في هذا المشروع، الآن لنا أكثر من 3 سنوات ونحن في هذا المشروع. الآن أصبح هذا المشروع الصغير سينتج لنا مصانع، ينتج لنا مصنع الحلاوة الطحينية، ينتج لنا مصانع الصابون، ينتج لنا مصانع البودرة، ينتج لنا مصانع السكر، ينتج لنا أكثر من 80 منتج، أكثر من 80 منتج من خلال السمسم. فالمشاريع الصغيرة عندما تتلاقح الأفكار وتحصل على الدعم والتوجيهات والتعليمات تنمو هذه المشاريع، بحيث من مشروع صغير يعني الآن صاحب المعصرة الذي كان مثلا يعصر بالجمل، الآن أصبح يعصر بآلة يعني حديثة. كان ينتج مثلا في اليوم، إذا أنتج مثلا 20 لتر أو بهذا الحدود، الآن بإمكانه أن ينتج يعني كمية كبيرة جدا. المشاريع تحتاج بس إلى دراسة، تحتاج بس إلى تلاقح الأفكار، والأمور تمشي إلى خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نختم بها حديثنا لهذه الحلقة.
2: من خلال إذاعتكم أدعو زملائنا في المكاتب السلطة المحلية لتسهيل الإجراءات لريادي الأعمال والمستثمرين، أن نحافظ على أي مستثمر جاء برأس ماله إلى هذه المحافظة وجاء بآلاته ومعداته الصناعية وغيرها إلى هذه المحافظة، نحافظ على هذا المستثمر، نقدم له التسهيلات، نستوعب هذا المستثمر، نستوعب ريادي الأعمال، نحاول أن نجعل كل التسهيلات التي تطمن هؤلاء المستثمرين حتى نجلب مستثمرين آخرين وأصحاب مشاريع آخرين إلى المحافظة. المحافظة متسعة وصدرها يتسع الجميع إن شاء الله.
1: في نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا موصول لك أستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط في مكتب الصناعة والتجارة، وأيضا شكرا موصول لجميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ويوم جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: البندر.
1: مأرب تقدم ببساطة.
2: أهلا وسهلا. نسمع عادة عن قيام القوات الأمنية أو العسكرية بعمليات تمشيط لمناطق محددة، فماذا يقصد بعمليات التمشيط؟ ببساطة، عملية التمشيط هي عملية عسكرية أو أمنية تقوم على التفتيش الدقيق والتلقائي لمنطقة ما بكل تضاريسها ومنشآتها، بحثا عن مطلوبين أو أسلحة أو ذخائر أو معدات يستخدمونها أو منتجات أو بضائع يخشى وقوعها في أيدي أشخاص خارجين عن القانون. هناك أنواع لعمليات التمشيط. أولها عمليات التمشيط الأمنية، حيث تنفذ قوات الأمن عادة عمليات تمشيط بحثا عن خارجين على القانون وهم في حالة فرار، وقد يكون التمشيط استكمالا لعملية أمنية لم تمكن من القبض على المطلوبين وبالتالي تجري ملاحقتهم، ثم يبدأ التمشيط عند اختفائهم أو ورود معلومات عن مكان يختبئون فيه أو يخفون معدات مرتبطة بالعملية كالأسلحة أو البضائع.

أو الذخائر. ثانيا عمليات التمشيط العسكرية، حيث يتولى الجيش عمليات التمشيط خارج نطاق المدن لاستهداف عصابات خطيرة ذات تسليح قوي وفي مناطق نائية جدا يتطلب الوصول إليها والقدرة على المواجهة المسلحة فيها إمكانيات عسكرية قد لا تتوافر لأجهزة الأمن العادية والخفيفة التسليح. وقد تكون عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش موجهة ضد حركة تمرد عسكرية لها ترسانة عسكرية كبيرة وقوات ضاربة لا قبل للشرطة بها. ومن الأمثلة على هذا النوع عمليات الجيش الكولومبي ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية في الأدغال التي تتخذ منها الحركة الماركسية معاقل لها. وفي أفغانستان والعراق ينفذ جيشاء البلدين بدعم عسكري واستخباراتي أمريكي ودولي عمليات تمشيط من حين لآخر تستهدف عناصر حركة طالبان في الحالة الأفغانية ومقاتلي تنظيم القاعدة في الحالة العراقية. وقد تستهدف عمليات التمشيط العسكرية عصابات تهريب المخدرات، ومن أمثلة ذلك العمليات التي تنفذها القوات الخاصة الأمريكية في كولومبيا وبعض دول جوارها في مسعى لنقل حرب مكافحة تهريب المخدرات إلى معاقل هذه العصابات خارج الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، تشن عمليات التمشيط عادة بناء على توفر معلومات استخباراتية تمكن أجهزة الأمن أو الجيش من تقدير حجم التهديد المترتب على العملية وقدرات الجهة المستهدفة وطبيعة المنطقة الجغرافية. كما لابد من معرفة ما إن كان المطلوبون يحظون بسند شعبي في مناطق وجودهم وحجم هذا السند، وما إن كان مؤهلا للتحول إلى تمرد شعبي عارم. وتقع على قيادة عملية التمشيط مسؤولية اختيار القوات المناسبة وكذلك الأسلحة المواتية وعدد القوات التي يلزم الزج بها في العملية لضمان نجاحها. تترتب على عمليات التمشيط مخاطر جمة، فالقوات العسكرية أو الأمنية تكون خلالها في مواجهة عدو غير مرئي وقدراته القتالية وعتاده غير معروفين على وجه الدقة، وهو ما قد يعرض العناصر المشاركة لخطر كبير، كما أن احتمال لجوء المطلوبين إلى استخدام الألغام مسألة واردة. وفضلا عن هذه العوامل فإن احتمال أن يحظى المطلوبون بسند من السكان يعقد مهمة القوات المكلفة بتنفيذ العملية، كما أن احتمال سقوط ضحايا أبرياء في العملية يعتبر إشكالا كبيرا وعلى نطاق أكبر، فإن فشل العملية تكون له تداعيات سياسية كبيرة في أغلب الأحيان. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه ببساطة عمليات التمشيط سواء العسكرية أو الأمنية. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يختتم مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القوات المسلحة تنفذ 756 عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة الماضية. إذاعات محلية رسمية وخاصة بمأرب تحتفي بالعيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتم عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي بوزير مشاركته على رأس وفد بلادنا في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال مشاركته أجرى الدكتور العليمي سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادات ومسؤولين وممثلي الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وتناول مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الأخير للميليشيا الحوثي الإرهابية وتداعياتها على الأمن والاستقرار وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب حشد الدعم الدولي للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. كما تناول اللقاءات مخاطر التدخل الإيراني عبر حلفائها وأذرعها في المنطقة وما تمثله من التهديدات المرتبطة بالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب من تحدي يتجاوز حدود اليمن إلى أمن المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، وأهمية اصطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في حماية أمن الملاحة ومنع تحويل هذه المنطقة الحيوية إلى ساحة للتهديد الأمني والاستقرار الإقليمي والدولي. وبحث الدكتور العليمي سبل تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والانتقال من إدارة الأزمات إلى الشراكة الاستراتيجية في اليمن والاستقرار أو في الأمن والاستقرار والتنمية ودعم الإصلاحات الحكومية والتعافي الاقتصادي لمساندة جهود الدولة في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على ترابها الوطني وحماية مياهها وموانئها ومصالحها الوطنية. وأعبر الدكتور عبدالله العليمي عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفريقها ولمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكافة أعضاء البعثة والسفارة، مثمنا جهودهم الدبلوماسية والتنظيمية التي أسهمت في إنجاح مشاركة اليمن الفعالة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعند مغادرته نيويورك كان في ودائعه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي وسفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة جميلة علي راجح وعدد من أعضاء البعثة والسفارة. أكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر العطا وقوف السودان قيادة وشعبا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية بكل ما يملك وفي كافة المجالات والمحافل الدولية والإقليمية في مواجهة التمرد الحوثي الغاشم، مشيرا إلى أن الخطر الواحد أو خطرا واحدا والأدوات واحدة والرد يجب أن يكون موحدا وحازما. وقال في رسالة تضامنية بعثها إلى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز: ثقتنا كبيرة في قدرات القوات المسلحة اليمنية بصلابتها وخبراتها وتضحياتها على هزيمة هذا العدو وإفشال مشروعه في تفكيك الدولة اليمنية الموحدة حتى يعود علم الجمهورية اليمنية خافقا على كامل ترابها الوطني. وأضاف: يطيب لي ويسعدني أن أتقدم لكم ولقواتكم المسلحة الباسلة ولشعبكم الصامد بخالص التحايا وأسمى معاني التضامن، وأنتم تبذلون الغالي والنفيس لدحر هذا العدوان الحوثي الغاشم والحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه. واختتم رسالته بالقول: نسأل الله تعالى أن يسدد رميكم وينصر نصرا عزيزا موازيا ويعيد اليمن أمنه واستقراره. قال الناطق الرسمي للقوة المسلحة العقيد الركن ماجد عبد الله نزيلي أن القوات المسلحة نفذت خلال 72 ساعة الماضية 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة ضد مواقع وعناصر وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات كتفة والبقعة ومحور عنب والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز. وأضاف في تصريح صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة من العمليات استخدم فيها أسلحة القوات الجوية والطيران المسير والقناصة ومدفعية الميدان والرجمات وأسفرت عن تدمير وإعطال العديد من ناقلات الجنود والعربات وتعزيز عسكريات ومنصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة وعتاد ومعدات عسكرية أخرى تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية وتحييد ما مجموعة 2316 من عناصرها بين قتيل وجريح ومصرعي أربع خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في محافظة تعز في تأكيد جديد على استمرار الدعم والخبرات الإيرانية المتقدمة للميليشيا الإرهابية. وأوضح الناطق الرسمي أنه في الوقت الذي تلتزم فيه قواتنا المسلحة باستهداف الأهداف العسكرية المشروعة تواصل الميليشيا الحوثي تزييف الحقائق عبر نسب أهدافها للمدنيين والأعيان المدنية إلى القوات المسلحة، وأكد بأن تلك الادعاءات ما هي إلا محاولات يائسة لتغطية جرائمها بحق الشعب اليمني ومقتدراته ومنشأته التعليمية، والتي كانت من أبرزها استهداف مدرسة عمر بن العاص في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بتاريخ 23 من سبتمبر في الشهر الجاري، والتي نتج عنها استشهاد 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين وإلحاق أضرار واسعة بالمنشآت التعليمية ومرافقها، إلى جانب قيام عناصرها بزرع الألغام المحظورة دوليا في طرقات وشعاب بمحافظة لحج، ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويهدد حركة السكان ويضاعف معاناتهم. كما أكد العقيد النزيلي بأن القوات المسلحة ستظل وفية لمبادئ وأهداف الثورة 26 سبتمبر، وأنها ماضية في أداء مسؤوليتها في كفاح ميليشيا الحوثي الإرهابية وحماية المواطنين ومقتدراتهم وسعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وأن جميع عملياتها العسكرية تنفذ في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتواصل القوات المسلحة أداء واجباتها في مواجهة مصادر التهديد وحماية الشعب اليمني وعدم السماح للميليشيا باستخدام الإرهاب والعنف لفرض واقع بالقوة. أحيت الإذاعة المحلية الرسمية والخاصة في محافظة مأرب العيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة من خلال بث مفتوح وبرامج افتتاحية متنوعة عكست أهمية المناسبة الوطنية وما تمثله من محطات خالدة في تاريخ اليمن الحديث. وخصصت إذاعة مأرب الرسمية وإذاعة 26 سبتمبر وإذاعة الجوف وعدد من الإذاعات الخاصة برامجها وفتراتها الإذاعية للاحتفاء بهذه المناسبة عبر باقة متنوعة من البرامج والفقرات الوطنية، والتي تناولت دلالات ثورة 26 سبتمبر وأهدافها ومبادئها واستعراض محطات من مسيرتها النضالية وما أحدثته من تحولات في حياة الشعب اليمني. وتضمنت الخريطة البرامجية حلقات خاصة واستضافات لشخصيات سياسية وأكاديمية وإعلامية ومجتمعية، إلى جانب تقارير ومواد إرشيفية وتغطيات خاصة تناولت الإرث الوطني لثورة 26 سبتمبر وأهمية الحفاظ على مكتسباتها وقيمها الجمهورية. كما تميز البث المفتوح بتقديم باقة من الأغاني والأناشيد الوطنية والثورية والفواصل الصوتية والتقارير الخاصة، إلى جانب مشاركات ورسائل المستمعين، بما أسهم في إضفاء أجواء احتفائية بهذه المناسبة الوطنية. ومن جهته أكد مدير إذاعة مأرب المحلية علي الحواني اهتمام الإذاعة الرسمية بالمناسبات الوطنية وحرصها على مواكبتها بباقة من البرامج والفقرات الإعلامية التي تستحضر دلالات الوطنية والتاريخية. وأوضح الحواني أن الإذاعة خصصت ضمن دورتها البرامجية عددا من البرامج والفقرات الخاصة بمناسبة إلى جانب تنظيم يوم مفتوح في العيد 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يتناول محطات الثورة وأهدافها ومبادئها، ويستضيف عددا من الشخصيات للحديث عن دلالاتها وأبعادها الوطنية. وبدوره أشار مدير إذاعة 26 سبتمبر التابعة للقوات المسلحة العقيد فايد الشميري إلى أن الإذاعة تسعى من خلال محتواها البرامجي إلى تعزيز روح المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الحرية والكرامة وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الثورة وتضحيات مناضليها، بما يساهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي بها. ناقش اجتماع موسع برئاسة رئاسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد سير عمل الفروع في المحافظات، وأوضح أوضاع النازحات جراء ظروف الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. ووجهت رئيسة اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وضم رؤساء فروع الهيئات في المحافظات المحررة بالنزول الميداني لمخيمات النازحين ورصد الاحتياجات الأولية للنساء وتنفيذ مخرجات الاجتماع السابق مع وزيرة الدولة لشؤون النازحين. وأكدت أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية من المكاتب التنفيذية والوحدات التنفيذية للنازحين، وتفعيل الدور المؤسسي بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكاتب التخطيط والمنظمات. واستعرض الاجتماع سير أداء فروع اللجنة في المحافظات المحررة تعز، مأرب، ولحج، أبيان، والمهرة، سقطرى، وحضرموت، وتحديد النزوح المتصاعد والصعوبات الميدانية والتنفيذية واحتياجات النساء والنازحات في مجالات الصحة والتعليم والحماية. انتهت النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يختتم مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. القوات المسلحة تنفذ 756 عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة لميليشيا الحوثية خلال 72 ساعة الماضية. إذاعات محلية رسمية وخاصة بمأرب تحتفي بالعيد الوطني 64 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا، والإبداع فضاؤنا.

0: فضاؤنا
1: إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: ثورة 26 من سبتمبر ثورة عظيمة، بمجرد اندلاعها تحررت اليمن من العزلة السياسية وكسرت حاجز الإمامة والاستبداد على الشعب وتوارث الحكم. معها تحرر الإنسان اليمني من حكم الأسرة الواحدة إلى حكم جمهوري ديمقراطي. انتشل اليمن الشمالي من عصور التخلف والجهل والظلام التي كان يعيشها آنذاك.
1: سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي.
2: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
3: إليك الخبر السار.
2: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
3: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
2: العرض لمدة 10 أيام فقط،
3: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلاديا.
2: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
3: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
2: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
3: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
2: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. سنناقش في حلقة اليوم نهاية أو أفول الحضارة السبائية. والحقيقة أن هناك الكثير من العوامل التي تتحدث عن كيف ضعفت هذه الحضارة وكيف ضعفت دولة سبأ، وحتى العاصمة السياسية انتقلت إلى الحميريين الذين كانت عاصمتهم على وادي بنا، وبهذا أفل العصر المأربي وهو عصر سبأ. وعندما نتذكر أو نذكر أن المجد الذي بناه السبائيون هو مركزه السياسي والديني هو مأرب، فنحن نناقش اليوم أفول هذا المجد السبائي. وتتحدث المصادر عن العديد من العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة السبائية وضعفها وزوالها وأفولها من حركة التاريخ. هناك أسباب جغرافية، يقال أن المصريين استطاعوا البحث عن طريق آخر للبخور عن من الساحل الصومالي عبر البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية في بورسعيد مثلا. نحن نتحدث قبل قناة السويس، طبعا قناة السويس عمرها قليل جدا، لم يبلغ 150 عام أو أقل من هذا بكثير، ربما 100 عام منذ أن تم حفرها أو إنشاؤها. لكن هناك موانئ مصرية موجودة في البحر الأحمر مثل بور سعيد، وأيضا موانئ حتى في السودان مثل بور السودان. وأنه تمكن المصريين من حرف طرق التجارة عبر باب المندب، وبالتالي أدى هذا إلى ضعف استقبال الموانئ اليمنية للسلعة العالمية في ذاك العصر، وهو البخور واللبان والتوابل. وهذه التجارة السائدة التي كانت سائدة في ذلك الزمان. لكن هذه عوامل خارجية، نعود إلى العوامل الداخلية. انتهى العصر السبائي وهو عصر المكاربة، وهم 13 مكرب. ويقال أن الملك كرب إيرواتار نقل المكربية أو اللقب المكرب، حوله إلى ملك، وكان أول الملوك وآخر المكاربة هو كرب إيل واتار. وهذا الملك تحدثنا عنه كثير وعن النقش الذي تركه لنا في صرواح. إذن أسباب وعوامل زوال الدولة السبائية، الأسباب الخارجية قلنا أن المصريين ربما سطوا على طرق التجارة عن طريق البحر، واستطاعوا أن يستخدموا البحر من الشواطئ الصومالية مرورا بباب المندب ووصولا إلى بور سعيد وبور السودان لنقل التجارة مرة أخرى بريا. وربما خطف المصريون هذا أو جزء كبير من العمل التجاري اليمني، والذي هو السبب الرئيسي لازدهار وتراكم الريع وبناء الثروة لدولة سبأ الدولة الغنية. قد يكون هذا أحد الأسباب، وإنما السبب الرئيسي بعد انتقال الأمر إلى حمير وأصبح ملوك حمير التبابعة. لاحظ هنا أن الملوك الحميريين تبابعة، بينما الملوك السبائيين هم مكاربة أو يكرب يطلق على مفردهم. وهنا دخلت حمير في إشكالية كبرى جدا، وربما أنه العصر الديني لسبأ بدأ يهتز، فقد انتشرت الديانات في العهد الحميري، مثلا اليهودية والنصرانية والديانات التوحيدية بدأت تنتشر. إذن هنا بعد انتشار الديانات التوحيدية يبدو أنه تم طي الديانة السبائية، أو كما قلنا رموز سبأ الدينية مثل الإله القومي للسبائيين المقة. وبدأت تنتشر الديانات الدين التوحيدي في الرسالات السماوية في المسيحية واليهودية. إذن حمير كانت هجين من الديانات القديمة والحديثة. كما قلنا عرف ملوك حمير بالتبابعة، وكان أشهرهم وأحد أسباب الكوارث التي أدت إلى يعني زوال الحضارة اليمنية على يد الحميريين هو ملك يقال له التبع حسان. وهذا الملك التبع
طائش وكان لديه غرور عسكري وهو أراد أن يدخل المملكة أو يدخل الدولة في صراع عسكري وقرر أن يغزو فارس. لذلك الأقيال عارضوا هذه الفكرة وعارضوا طيش الملك، والأقيال هم قادة القبائل وأهل الرأي كما يقال الآن أهل الحل والعقد. وبالتالي اصطدم الملك حسان هذا التبة حسان مع الأقيال، وأيضا الأقيال رأوا أن هذا الملك متهور وأن تصرفاته ستؤدي بالدولة إلى الهلاك. ومن هنا بدأت تتراكم الأخطاء، حيث قرروا الأقيال إبعاد التبة حسان عن الملك، وقرروا أن يتم ذلك بقتله لأن لا يوجد طريقة أخرى إلا أن يقتل هذا الملك. وبالتالي حرضوا أخاه عمرو، وأخاه عمرو هذا أيضا استمع إلى الأقيال ونفذ توجيهاتهم وقام بقتل أخاه الملك حسان أو التبع الحميري الملك حسان. ومن هنا تراكمت الأخطاء. وبعد أن صعد الملك عمرو إلى سدة الملك في حمير أصيب هو الآخر بحزن كبير بسبب ارتكابه أو تعذيب ضمير لما ارتكبه من قتل أخاه، فقرر أيضا أن يعالج الخطأ بخطأ أكبر مما ارتكبه في قتل أخاه، وهو قرر أن يصفي القادة أو الأقيال الذين نصحوه بقتل أخاه التبع حسان. فلم يكن أمام الملك عمرو إلا أن لكي يرضي ضميره أن يقوم بقتل الأقيال، وذلك انتقاما منهم بسبب تحريضهم له لقتل أخاه الملك حسان. ومن هنا تراكمت الأخطاء في مملكة حمير، ونحن نعرف أن هذه المملكة ورثت سبا، وهي بيطلق على التابع فيها ملك سبا ودو ريدان وحضرموت وتهامة وغيرها من الأقاليم تضم إلى هذا اللقب في الدولة الحميرية. ومن هنا ساءت حالة حمير السياسية، لأن المشاكل السياسية التي تراكمت في الطبقة السياسية الحاكمة الملك والأقيال، وبدأ نزيف الدم ينزف في الطبقة السياسية، فقد أقدم الملك عمرو على أو التبع عمرو على قتل الأقيال. وبالتالي كانت هذه الخطوة غير موفقة وأدت إلى إضعاف حمير وحكمها وإلى وصول إلى حالة سيئة سياسيا واجتماعيا، لأنه في التاريخ اليمني كان القتل السياسي من النادر، يعني في ملوك سبا كانت هناك طاعة مطلقة للمكرب على اعتبار أنه كاهن، وكان هناك حالة من السلام تسود في الطبقة السياسية على عكس ما جرى في الحالة الحميرية، إذ بدأ نزيف الدم ومعها بدأت ملامح وأفول انهيار الدولة الحميرية. هذه إشكالية تتعلق في الطبقة السياسية، إضافة إلى إشكالية الجغرافيا وما قارف طرق التجارة، الموانئ اليمنية على البحر العربي ضعيفة. أما العامل الثالث وهو الكارثة الكبرى التي أدت بالفعل إلى إلى إلى إلى إزالة المجد اليمني والحضارة اليمنية ممثلة بالعهد الحميري وبالتبابعة الحميريين، فهي أقدام دوناواس وهو والي نجران، وهو هذا كان يهوديا يعني. وأنا تحدثت أن الديانات السماوية قد بدأت في العهد الحميري الوصول إلى اليمن على خلاف العهد السبائي الذي كان الدين اليمني مستقل عبر الإله القومي للسبائيين وهو المقة. فهذا دوناواس أقدم على عمل آخر ذو صبغة تطرفية يعني، أو أنه كان يهوديا متطرفا، فأقدم على عمل إحراق مجموعة من نصارى نجران، وهذه القصة وردت في القرآن الكريم نصا، وذكرها لنا القرآن، ذكرها في كتابه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
فأدت هذه الكارثة إلى أن مجموعة من أعيان النصارى نصارى نجران يذهبون إلى القيصر إلى روما، وروما كانت مسيحية، فهناك تظلموا من هذا الفعل الذي قام به هذا الأمير أو الوالي في نجران ذو النواس، وهذا الفعل الشنيع ضد نصارى نجران. فما كان من الوالي الروماني أو من هرقل الروم أو أمبراطور روما إلا أن يكتب إلى نجاشي الحبشة، ونجاشي وليس اسم شخص بل لقب مثل تبع ومثل الأمبراطور أو غيرها من الألقاب أو الخليفة، يعني ليس اسم شخص فرد. فكتب إليه يرجوه أن يقوم أن يشن حملة عسكرية على اليمن لتأديب هؤلاء الناس الذين أقدموا على حرق النصارى وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية أو أي كنيسة لكن الديانة مسيحية، وبالتالي حصل هذا التعاطف. وبالفعل جاءت الحملة الحبشية بقيادة أرياط وأبرهة ودخلت اليمن. أريد أن أتحدث هنا عن سد مارب. لم تعد مارب في العهد الحمري هي العاصمة السياسية كما كانت في العهد السباي، على الرغم من ثقل المركز ومن الإقطاعيات الزراعية اللي موجودة فيها ومن قنوات الري ومن سد مارب، وهذا السد الذي لازال قائم في ذلك الوقت وهو لم ينهار، واستطاع الأحباش أن يقوموا بصيانة هذا السد قبل انهياره أيضا في أثناء الحملة العسكرية الحبشية. وبدخول الأحباش إلى اليمن بقيادة أرياط وبأمر من نجاشي

0: الحبشة هذا الحملة العسكرية التي يقال أن قوامها 70,000 مقاتل. تم طي الحضارة القديمة لليمنيين ممثلة بالتبابعة وبالمكاربة من ملوك سبا وحمير. وهكذا هو التاريخ دائما، التاريخ ليس ثابت بل التاريخ متحرك، التاريخ لم يتصف بالثبات وسجل للأحداث المتحركة عبر الزمن فوق الجغرافيا. فبهذا الغزو الحبشي تقريبا انه انتهى او تم طي سجل حضارات اليمن القديمة والدول اليمنية القديمة في الجنوب، في جنوب الجزيرة العربية. وهذه الحضارة واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية التي شيدها الإنسان عبر تاريخه، ولا زالت يحيط بهذه الحضارة كثير من الغموض، وتحتوي على كثير من الأسرار التي لم تنشر بعد. وكل ما لدى المؤرخين والمختصين ومعاهد الاستشراق والأكاديميات المتخصصة في التاريخ هو لا يزيد عن 10,000 نقش تم الحصول عليها في أماكن متفرقة من اليمن، وجمعتها العديد من البعثات الأجنبية التي سوف نأتي على ذكرها في حلقات خاصة أو حلقات خاصة حسب المادة المتوفرة. وبالتالي هذه 10,000 نقش هي ما وفرت لنا الأشياء التي نتحدث عنها، عن نظام الحكم السياسي والحالة الدينية والحالة الاقتصادية وشكل القانون والنظام السياسي وشكل الدولة. ومهما تحدثنا أو تحدث المؤرخون لا زال هناك نقص في الاستقراء الكامل لهذه الحضارة وعلاقتها البينية، أي علاقة الدول اليمنية بعضها ببعض وعلاقتها بالمجتمع. لا زال يرى كثير من المؤرخين أن هناك فترات لم تغطى بالتغطية الكاملة بسبب نقص النقوش. وفي الأخير هناك من يصر ويعتقد وفي إجماع على هذا الرأي أنه لا زال الكثير والكثير من هذه الحضارة مدفون تحت الرمال، وأن قادم الأيام والسنين سوف يكتشف المكتشفون وربما نفاجأ بأشياء جديدة عن الحضارات الجنوبية أو الحضارات اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأقبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة المباركة من حلقات هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة الكرام، هنا سؤال. هذا السؤال يقول: من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى علمنا من الذي يحبهم الله سبحانه وتعالى. أتدرون من هم هؤلاء؟ أولا هم المحسنون، والذين يحبهم الله عز وجل أيضا هم التوابون والمتطهرون، وهم كذلك المتوكلون على الله، وكذلك الله عز وجل يحب المقسطين، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله، وكذلك الله تعالى يحب المتقين، ويحب الذين يؤمنون باليوم الآخر، ويحب المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال، والله تعالى كذلك يحب الذين يوفون بالعهد، وهم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء، وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على العهود والمواثيق وصبروا على ما ألم الله عز وجل بهم، وكذلك الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون،

إذن أيها الأخوة الكرام، هذا هو السؤال الأول الذي نطرحه في هذه الحلقة المباركة. إذن من الذين يحبهم الله عز وجل؟ قلنا أول صفة من صفاتهم أنهم المحسنون، فالله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه أنه يحب المحسنين، فقال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا:

كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم التوابون وهم المتطهرون. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك من الذين يحبهم الله تعالى المتوكلين. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن فالله تعالى يحب المتوكلين الذين يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم. وكذلك الله تعالى يحب المقسطين. قال الله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهما واعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه وتعالى

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم

فالله تعالى يحب المقسطين أي العادلين الذين يعدلون في أهليهم وفي أموالهم وفيما ولوا عليه من شؤون دنياهم. وكذلك الله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله. قال الله:

ولهذا أيها الإخوة المؤمنون المستمعون الكرام، من هم المتقون؟ المتقون كما ذكرنا سابقا هم الذين يؤمنون بالغيب، ما غاب عنهم، ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها حق أدائها، وهم الذين ينفقون في سبيل الله ولا يخشون الفقر ولا يبخلون فيما آتاهم الله عز وجل من فضله، وهم الذين يؤمنون بما أنزل الله، وهم الذين يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا ربنا هؤلاء؟ قال:

ومن الذين يحبهم الله عز وجل المجاهدون في سبيل الله بالنفس والمال. اسمع أيها المستمع الكريم إلى قول الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا

وكذلك من الذين يحبهم الله عز وجل الذين يوفون بالعهد. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا

ويقول جل وعلا: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وكذلك الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقرآن وبالأنبياء وتصدقوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على عهودهم، وهم كذلك الصابرون. ولذلك قال الله عز وجل في هؤلاء المؤمنين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام، من الذين يحبهم الله عز وجل هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال تعالى: ولا

ولذلك ما مثل الذين كفروا؟ الله عز وجل مثلهم بالأنعام، بل هم أشد، بل هم أضل. فالله عز وجل مثل الذين كفروا، مثلهم كمثل الأنعام. قال الله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا

فالله جل وعلا أيها المستمعون الكرام علمنا أن الذين كفروا في حياتهم كالأنعام يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ولذلك فأعمالهم كالرماد في يوم عاصف. قال الله عز وجل مثل

0: وهكذا أيضا نجد أن القرآن الكريم علمنا أيضا مثل الذين ينفقون في سبيل الله فصورهم بهذه الصورة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى مثلهم كالحبة التي تنبت سبع سنابل. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك مثلهم كالجنة التي أصابها المطر. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهكذا نجد أن القرآن الكريم مثل كذلك بالذين يتخذون من دون الله أولياء، مثلهم جعلهم كبيت العنكبوت. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هكذا أيها الإخوة الكرام يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثل هذه الأمثال لنتزدجر ولنكون على علم وبينة حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على علم. نسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع سنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن هامة سبتمبرية عظيمة كان له دور كبير في قيام الثورة السبتمبرية ونجاحها، هو اللواء عبد الله جزيلان. المستمعون الأعزاء، يعود الفضل الكبير في نجاح ثورة 26 من سبتمبر مجيدة لله سبحانه وتعالى، ثم للضباط الذين كونوا ما سمي تنظيم الضباط الأحرار. هذا التنظيم الذي خطط وهيأ وأعد ونظم وفجر وقاد الثورة، أولئك الضباط الذين حملوا على عاتقهم عبء تحرير الوطن من الكهنوت الإمامي البغيض، الذين أحسوا بمسؤوليتهم تجاه الشعب وتحريره من الظلم والاستبداد. وقد كان على رأس هؤلاء الضباط الأحرار إلى جانب علي عبد المغني المناضل الغيور على وطنه الصامت في زمن الضجيج، اللواء عبد الله قائد جزيلان. المناضل اللواء عبد الله جزيلان، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، هو من أبناء محافظة الجوف مديرية برط العنان. ولد في مدينة تعز عام 1936، ودرس القرآن الكريم بمدرسة الأحمدية، ثم كان ضمن طلبة البعثة الطلابية الذين سافروا إلى لبنان سنة 1947 لإكمال الدراسة الابتدائية. بعدها انتقل مع زملائه لإكمال الدراسة الثانوية في مصر في مدينة بني سويف عام 1949. التحق بعد ذلك بالكلية الحربية بالقاهرة وتخرج منها عام 1955، ثم عاد إلى الوطن في العام 1956 وعين أركان حرب للكلية الحربية، ثم مديرا لمدرسة الأسلحة. قاد البطل عبد الله جزيلان حملة الدفاع عن مدينة البيضاء أمام الاعتداء البريطاني الذي كان يحتل جنوب البلاد. عين بعدها في عهد الإمام أحمد حميد الدين مديرا للكلية الحربية ومدرسة الأسلحة. مستمعين الكرام، نشط الضباط الأحرار في تنظيم صفوفهم استعدادا لتفجير الثورة، فتشكلت وفقا لذلك أربع خلايا: الأولى في صنعاء يقودها اللواء عبد الله جزيلان، والثانية في تعز يقودها عبد المغني مطهر، والثالثة في الحديدة يقودها حمود الجايفي، والرابعة في عدن يقودها محمد قايد سيف. ليلة الثورة كان اللواء جزيلان هو من أعطى إشارة الانطلاق للثوار للهجوم على قصر البشائر، حيث كان حينها قائدا للكلية الحربية ومدير لمدرسة الأسلحة. تجمع الثوار في الكلية الحربية وانطلقوا منها بعد أن وزع عبد الله جزيلان وعلي عبد المغني المهام عليهم. يقول اللواء جزيلان: وضعت خطتنا للتحرك تمهيدا لقيام الثورة وإعلان الجمهورية على النحو التالي: محاصرة قصف قصر البشائر واقتحامه بعد ذلك وهو مقر البدر، والسيطرة على الإذاعة وإعلان الجمهورية ومبادئ الثورة، والقبض على قادة الجيش، ومحاصرة قصر السلاح ومحاولة الاستيلاء عليه. كانت هذه هي الخطة التي وضعتها، ثم جرت الأحداث تلك الليلة رغم وعورة الطريق الذي كنت أسير عليه، فقد كنت مؤمنا بالشعب وبحقه في الحياة الكريمة، واثقا من هؤلاء الشباب المصممين على النصر أو الموت فداء للوطن وحريته. مستمعين الأفاضل، تقلد اللواء عبد الله جزيلان بعد الثورة مناصب عدة، فكان رئيسا لأركان القوات المسلحة، ثم وزيرا للحربية، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، ثم عين نائبا لرئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة. ومن خلال المهام والمناصب التي تقلدها قدم نموذجا مثاليا في ترسيخ مبادئ الثورة وإرساء أسس الدولة وقواعدها، وكان نموذجا في النزاهة والزهد ومحاربة الفساد وحماسه لمبدأ المحاسبة. إن الحديث عن اللواء عبد الله جزيلان يطول. هذا العملاق السبتمبري الخالص الذي عبر وزملائه بنا إلى شاطئ الوعي والفكر والتفكير والعقل ليحرقوا وراءهم الكهنوت والشعوذة والحروز والطغيان السلالي. لقد زرع فينا اللواء جزيلان وهج وضياء التمرد على المستبد، ونقتبس من وهجه نورا لمحاصرة الظلام والسواد. وما زلنا إلى الأزل نحتاج إيجابيته وعزيمته لنغير خط أمتنا المنحدر إلى الأسفل. ولسان حاله أنه قد وصل بالثورة إلى المكان الذي لا يستطيع أحد أن يطمسها أو يهزمها، مهما تجدد الإماميون والظلاميون في أساليبهم وحيلهم في أي زمان ومكان. وبه ورفاقه ستبقى ثورة 26 من سبتمبر ثورة يجتاز بها اليمانيون منعطفات الإمامة والكهنوت والاستبداد وظلمة الليل الداجي في كل الأزمنة. المستمعون الأعزاء، في النصف الأخير من الستينيات اعتزل العمل السياسي بسبب رفضه لمشاركة الملكيين في الحكومة، وسافر إلى القاهرة حيث استقر هناك حتى توفي عام 2010، وتم نقل جثمانه إلى صنعاء وأقيمت له جنازة رسمية وشعبية كبرى، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء. مستمعينا، نستمع الآن إلى ما قاله بعض المسؤولين والشخصيات الاجتماعية عن مسيرة حياة المناضل عبد الله جزيلان أثناء تشييع جثمانه في نوفمبر عام 2010.
1: كان اللواء عبد الله جزيلان خير من خدم شعبه وخير من فعل على تحقيق أحداث ثورته، فكان من طلائع الذين تحركوا ليلة 26 من سبتمبر للإطاحة بأعتى حكم أسري إيماني دفن على ظهر اليمن ما يزيد على حوالي 300 سنة. فكان له دور التغيير، جزا الله خيرا عنه وعن أمته وإلى جنة الخلد. وهؤلاء هم الذين حققوا للثورة أهدافها، مات على أساس شريفا وعاش شريفا وتحمل المسؤولية شريفا. رحم الله اللواء عبد الله جزيلان.
2: في هذا اليوم الحزين نأسف ونودع المناضل الكبير اللواء عبد الله جزيلان الذي وافته المنية بعد أمر حافل بالنضال والعمل الوطني والعطاء الثوري في كل المراحل التي عاشها في حياته العملية، ولقد كان من القلائل الذين كانوا على اطلاع كامل وتدبير كامل وتأسيس كامل للعمل الوطني الثوري، والذي عمل لكي تنتصر الأمة وينتصر الشعب اليمني في يوم 26 سبتمبر. وبهذا الحدث نتذكر ذلك الرجل الذي كان شعلة حية في ميدان الكلية الحربية أو في ميدان مدرسة الأسلحة التي كان قائدا لها، قائدا ناجحا ومناضلا كبيرا ومحافظا على سرية التنظيم وعلى دكته وعلى أمانته. وكان الشخص الذي سمعنا صوته ليلة 26 سبتمبر وهي ينادي تحرك، وأطلق طلقة من مسدسه لكي يأذن بتحرك الوحدات العسكرية من مدفعية ومدرعات ودبابات وأسلحة معاونة لكي يتم الانطلاق إلى دك قصر البشير وإنهاء الحكم الملكي الإمامي الكهنوتي المتعنت إلى الأبد.
1: هذا الفقيد جزيلان من الشخصيات الوطنية النزيهة الكبيرة التي لا يستطيع أن يتحدث عنها واحد في مقابلة مثل هذه اللقطة خاطفة وصغيرة. لقد كان قائدا ومناضلا كبيرا، وكان قائدا في هذا الموقع يوم الثورة شخصيا، هو الذي أمر بالتحرك وهو الذي قاد الحركة وبكل صرامة قبل أن يأتي أي قائد آخر قبله، لأنه كان زميلا وكان قائدا وكان مدرسا معنا وزميل ورفيق في كل المراحل التي مرت بها مراحل الإعداد للثورة.
0: رحم الله اللواء عبد الله بن قائد جزيلان ورفاق دربه، كان وما زال مصدر إلهام لأجيال المستقبل ومنارة تنير الدرب لتضحياته وزهده وعزمه وعزيمته ووطنيته وإخلاصه ولسان حاله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأقبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأقبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.
4: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
5: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
4: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
5: إذاعة مأرب على التردد
4: 89.5 87.5.
5: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
4: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إن ثورة 26 من سبتمبر التي قدم الأبطال دماءهم قربانا لانتصاراتها لا تهزم ولا تموت، لأن أحفاد أولئك الأبطال سيكملون الثورة الخالدة ويقدمون التضحيات العظيمة لأجلها. ولتحيا الجمهورية حرة وعزيزة.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: هل تبحث عن رعاية طبية متكاملة لك ولأسرتك وبأسعار مناسبة؟
4: إليك الخبر السار.
3: بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيدة، يعلن مركز الرضوان الطبي عن خصم 20% في جميع عيادات وأقسام المركز،
4: ويشمل ذلك طوارئ للرجال وللنساء والطوارئ التوليدية وعيادات النساء والولادة والباطنية والأطفال والأسنان مع أشعة الأسنان، بالإضافة إلى المختبر الطبي المتكامل والأشعة التلفزيونية.
3: العرض لمدة 10 أيام فقط،
4: من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026 ميلاديا.
3: خدمات طبية متميزة ورعاية موثوقة بأسعار مناسبة،
4: كما يوفر المركز صيدلية مركزية شاملة وبأسعار منافسة.
3: العنوان: شارع صحن الوطن، مفرق الشركة، جوار مدارس التفوق الحديثة.
4: للحجز والاستفسار عبر واتساب 783-709-666.
3: مركز الرضوان الطبي، رعايتكم أولويتنا.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 26 من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.